صوفي القوار شميس وملقاية كنتهي بيل ستايف دينا كان فاسل إنك سليفي يو تسيف إلغن ماها إن باسة كنكي أسفر على أيو فيل إن ميديو إيرش دا آسم تيهت إتيا ميهيلا هارت خستيل

اكس كا اف ام كوا ولنغو يبنغم تاني كوتشو او نغو بروخرام اكو سوزي سي كا كي رادو كي كبيتو كخاي سي بنغو كسا كويسي كان كون كا كي ولنغو كونغا دا اكو سي دي كبيتو كخاي سي متاني كوتشو او نغو ولنغو جي جان كسا جيم كا كي ابروخرام نغو كونغا دا مسي دي كون كان كو سي با كي مني تي كان نغي مو كان نغو لنوي يتن هون ا جيتبا ngui sa gu ji se ka ke ra du ke ka ba tu kha se pa ngu sin de yu la ma ji chan te ne gu ma tho ma gu wo la ma ji cha pa ngom tu tu gu a mo ka pro kham ngo ngui sa an chi ma ka ke a wo la ngo kon na da ma se de kwang khan gu si pa ke ka ba tu kha se mten gu chu a wo ngo wo la ma ji chan gu sa de chi ma ka ke re sta yu la ngo kon na a li kwa pro kham ngo mo tu tu gu mo ka wo la ma ji chan gu sa gu si me ngo ka ngam ge ka wo ka nu se ago si de ge chi chi ko ka to mo ge chu na a men mo se wa men mo ter ter la wa men mo yu ge ke ka nu se ge chu na wa chi em tan chong ngo wo la ma ji chan gu sa gu si se ka ke ra du ke mo ma so ta to mo le nu mo ji ta ba